0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف الخسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وأعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وانا في حبك اذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن ازعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي، أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وانا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعودت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياقا جلبها، وإن شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه، لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه السيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها، الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها، سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديني العود
0: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالة الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود للهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها. رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها. إشادة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
2: زين، كم بيطلع الحساب؟
3: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية للاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تيوان.
4: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم،
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان، ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
2: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولى. كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل. لك في عيوني ظل مشتاقه عيوني، والشوق ما لا حل، ما ظل فيها اشواق، انا اخر عشاق.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير، أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
6: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية
0: درة الحاضر والمستقبل.
2: الخليجية 1009.

0: تجدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم ريازي عبيد بثقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين ليلة الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا في أضخم موسم سينمائي. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
7: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
8: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
9: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
10: دوت كوليجي.
9: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
10: دوت كوليجي.
9: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
10: دوت كوليجي.
8: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
10: دوت كوليجي.
8: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
10: I don't have an answer for that.
11: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
12: بالتعاون مع سنتر بوينت.
13: Is there something else I can help with؟
14: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: الآن هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: في يومها نبارك جهودها، وكما ربت وعلمت وساندت فنحن سند لها،
2: نحن سند لها، نحن سند لها.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم تبني وتزرع،
4: تعلم تبني وتزرع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
6: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.
7: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: 1-0-0-9
1: يوم المرأة الإماراتية. إماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة،

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
3: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول والطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك،
7: على قدك،
6: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
7: فماذا فعل جدك؟
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: رحلة الطريق إلى حتى
2: خيرات أبكى.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون.

0: على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لأنه كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني، وتزرع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت تسيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلوم وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب ساعات، تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات، فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفة على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الفواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي، طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا، بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي، وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.
7: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل.
1: الخليجية 1009

0: الخليجية 1-0-0-9 نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم ريازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
0: تابعونا.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
6: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا

0: الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.
1: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني، وتزرع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: تقديرنا للمرأة الإماراتية لأن عطاءها عظيم، فهي صاحبة القلب الرحيم. لمساتها في حياتنا كالنسيم، وإبداعاتها تستحق التكريم.
1: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: الخليجية 1009.

0: تجدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية، وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: الخليجية 1009.
1: عطاء المرأة الإماراتية في المسيرة الاتحادية بعلمها وثقافتها وإنجازاتها الوظيفية رسالة في الإبداع للأجيال الإماراتية بأن المثابرة والإصرار أساس الطموحات المستقبلية.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: في يومها نبارك جهودها، وكما ربت وعلمت وساندت فنحن سند لها،
2: نحن سند لها، نحن سند لها.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم تبني وتزرع،
4: تعلم تبني وتزرع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي غيوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي سماها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي. أنبغت عيني تخير تبغي هذه ولا هذه، ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الاحاسيس تتجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزياده في حكاها، اتطمع لن اعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: من قال ان اعلانات السينما مخصصه للشركات العالميه الكبرى فقط؟ اليوم الامر يختلف. مع نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما تتالق علامتك التجاريه على الشاشه الكبيره امام جمهور لن يمرر اعلانك او يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم الينا من 21 الى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول والطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الله عليك. الله الله الله سنت.
1: وتبدي اللي من الجيران من فطرة، وعلي اللي من الأحزان ما جف.
2: أحلى طرب مع جلسات
3: الخليجية.
4: 1-0-0-9
5: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
6: هذه عهود الخلاني
7: وهذا عبدالله المهيري.
6: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
7: في برنامج 7 on 7.
2: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
7: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
8: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
9: وين وصلنا.
5: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
10: تابعونا.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
3: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعيك.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لأنه كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية
0: درة الحاضر والمستقبل.
2: الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: من الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زيد الكبير في أبوظبي، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان المولد النبوي، يلقيها فضيلة الشيخ عمر حبتور الدرعي ويرفع على مسامع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور المبين وجعل مولده رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، في ليلة مباركة من ليالي شهر ربيع الأول، أشرق على الدنيا أعظم مواليدها وأسعد أهلها،

الأمم له، إنه دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو بشارة أخيه عيسى بن مريم عليه السلام إذ قال الله تعالى على لسانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وها هي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم تعود إلينا عطرة ندية، فتفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، فنفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، ونتأمل شمائله فتزداد القلوب له حبا وتعظيما. ولد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتيما، فرعته أمه وكفله جده وسماه محمدا، وقال: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وصدق والله في هذا الرجاء، فما عرفت البشرية رجلا حمدت سيرته وعلى قدره وطاب ذكره وتعلقت القلوب به كنبينا محمد

وأنقاهم سريرة وسيرة، وأكرمهم عشرة، سمحا كريما عطوفا رحيما، وحسبه أن زكى الله تعالى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصفته أم معبد فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، منير الوجه، حسن الخلقة، عريض الجبين، واسع العينين، حسن الحاجبين، إن صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحسنهم من قريب، حلو المنطق، واضح الكلام، كأن كلماته لآلئ منظومة تتحدر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وإذا تبسم كأن القمر يتلألأ في محياه. رآه جابر بن سمرة رضي الله عنه في ليلة مقمرة فقال: جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كان ينتشر الطيب من فوح طيبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط، أي طيبة أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من يصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا من بعثك ربي بأعظم رسالة إلى خلقه، فجئت بالكمال من كل فضيلة، وبالجمال من كل شيمة، فكنت والله نوراً أضاء الله بك دروب البشرية، وهذب بك النفوس السوية، وأخرج بك الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحابتك الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها المؤمنون، تطل علينا ذكرى ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم متزامنة مع إشراقة عام جديد، مع إشراقة عام دراسي جديد، فنسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا التوفيق والتأييد، ونذكرهم بأن أول نور أضاء به الوحي في غار حراء كان قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. فكانت مولدا للعلم والقراءة، فقرأوا لتعلموا، وتعلموا لترتقوا، وارتقوا لتبنوا أنفسكم وأوطانكم. وأنتم أيها الآباء اعلموا أن أبناءكم أمانة، فكونوا لهم سندا، واصطحبوهم في أول يوم، وازرعوا فيهم حب العلم، وتابعوا تحصيلهم وشجعوهم. فكلمة ثناء قد تفتح في النفس بابا إلى النجاح. ويا أيها المعلمون والمعلمات، بين أيديكم عقول تتشكل، ونفوس تتأثر، ومستقبل يبنى، فعلموا بمحبة، ووجهوا بحكمة، وكونوا لطلابكم قدوة. فما أسعد من فاز منكم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله وملائكته وأهل السماوات، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى

0: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ أبناءنا ووفقهم في الخدمة الوطنية، وضاعف أجرهم وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، واجعلهم عزا لوطنهم وفخرا لأهلهم يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده

0: فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: 38 33 الدوحة 41 33 الكويت 39 33 مسقط 34 30 وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا حبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفت ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره. هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفو منطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا، ولكن لو تناظر فوق فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره.
1: على الخليجية.

0: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل.
1: الخليجية 1009.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلالي
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1-0-0-9، ومن خلال هذا اللقاء إن شاء الله بنتواصل حتى الساعة 4 من عصر اليوم، ومع مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة. واليوم هي آخر حلقة في هذا البرنامج بعد سنوات طويلة قدمنا فيها فترة الظهيرة، وإن شاء الله من يوم الاثنين القادم أكون وياكم من الساعة مع زميلة مريم الجسمي من الساعة 5 وحتى 8 مساء في برنامج وين وصلنا. وإن شاء الله نكون قدمنا الفائدة لمستمعينا خلال هذه السنوات الماضية وخلال فترة الظهر، وإن شاء الله في الفترة المسائية أيضا نقدم المزيد وبشكل تماما مختلف وبفقرات تماما مختلفة أكيد سمعتوها في الإعلانات. وإن شاء الله دائما وأبدا الخليجية تقدم لكم الأفضل من خلال مختلف برامجنا وفي مختلف ساعات البث. اليوم هو 28 من أغسطس، وهذا اليوم يصادف يوم المرأة الإماراتية، والذي سيكون في هذا العام شهر كامل من الفعاليات المختلفة. وأيضا من خلال تواصلكم إن شاء الله بنتحدث عن بعض المحطات المميزة في مسيرة المرأة الإماراتية اللي حققت من خلالها الكثير والكثير في مختلف المجالات. استطاعت من خلالها المرأة الإماراتية أن كذلك تضع بصمتها في مختلف المجالات العلمية والمهنية وكذلك أيضا الفكرية والأكاديمية، ولا شك بأن هذه البصمات كان لها الأثر الكبير في المجتمع من خلال ما قدمته المرأة الإماراتية، سواء ما قدمته لأسرتها لمجتمعها وللعمل كذلك أيضا الذي أبدعت فيه. لقاءنا انطلق في هذه الساعة وفي آخر حلقات هذا البرنامج خلال هذا الموسم، وإن شاء الله دائما وأبدا في سعادة. المزيد من فقراتنا إن شاء الله بعد قليل، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9، ويا مساء الخير.

0: بيتي سعادتي.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين. أمل مساء الخير والنور والسرور، تقول مساء الأمل والمستقبل الأجمل دائما وأبدا، ومساء النهايات الجميلة والبدايات الأجمل إن شاء الله. ودائما شكرا خليجية، شكرا للتعامل، ومساء الخير والسعادة والأمل إن شاء الله دائما في سعادة. مشكورة على المسج، وأيضا كذلك كل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق السمس على 4000 دوات صلاة. طبعا لا شك أن المرأة الإماراتية تصدر دائما المشهد الثقافي والإبداعي والتراثي والعلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كقائدة وملهمة وصانعة للكثير من المبادرات المميزة من خلال دورها البارز في الإسهام في الحفاظ دائما على تلك القدرة في بناء أعمال مميزة، في بناء إبداعات رائعة، في تقديم مبادرات تستطيع من خلالها فعلا أن تقدم للمجتمع الكثير من الإبداعات في مختلف المجالات. وهذا الشيء ولا شك أسهم بشكل كبير جدا في تعزيز مكانة المرأة وفي قدرتها على بناء هذه المنظومة المتكاملة من المبادرات الرائعة والمميزة. ولا شك بأنها دائما تحظى بدعم كبير جدا ومنقطع النظير من قبل القيادة الرشيدة التي آمنت دائما بدور المرأة في هذه القدرة كشريكة فاعلة في تعزيز هذه الثوابت الإماراتية وفي القدرة على بناء كل ما هو مميز لمستقبلها، مستقبل أبنائها ومستقبل مجتمعها. ولا شك بأن هذا البناء كل يوم يزداد ألقا، يزداد تميزا، وتبقى دائما في الذاكرة الإماراتية الكثير من الأسماء النسائية التي حققت فعلا إبداعات في مختلف مجالات الحياة. أيضا لا شك بأن هذه المجالات دائما تحتاج منا فعلا أن نقدم هذا الدور الكبير للمرأة الإماراتية، ولذلك جاء هذا الشهر وجاء هذا اليوم يوم المرأة الإماراتية حتى نقدر فعلا ونستحضر الكثير من المحطات المميزة التي قدمتها على مدى سنوات طويلة من العمل الوطني المميز.
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42-31، المنامة 38-33، الدوحة 41-33، الكويت 39-33، مسقط 34-30، وأخيرا الرياض 44-31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح
1: وخير، الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

ولازلنا نتحدث عن يوم المرأة الإماراتية، حيث تعد المرأة الإماراتية نموذجا ملهما في التوازن دائما بين القيادة الفاعلة في مختلف القطاعات ودورها الحيوي داخل الأسرة. هذا الشيء جعلها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ولا شك بأنه أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتمكين المرأة، إيمانا منها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة، وأن لها دور مهم ودور رئيسي بأنها أساس الأسرة كأم في المقام الأول. ولذلك شرعت القوانين التي تدعمها للقيام بمسؤولياتها كأم وزوجة وابنة وأخت. طبعا لا شك بأن هناك الكثير من التقارير المحلية التي تتحدث عن نسبة تمثيل المرأة في القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعتبر هذه يعني النسب هي من أعلى النسب في المنطقة، والتي من خلالها أيضا أثبتت المرأة جدارتها. ورغم انخراطها دائما في الكثير من الأعمال المميزة اجتماعيا عمليا، لم تغفل المرأة الإماراتية عن دورها الأسري. هي الأم والمربية، وهي الأم القدوة التي تزرع في أبنائها قيم الانتماء والولاء والتسامح والطموح، ولا شك بأن هذا الدور يعتبر من الأدوار المهمة، ولا شك بأنها قامت بهذا الدور بنجاح كبير أدى إلى قدرتها على إيجاد هذا التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤولياتها الوظيفية، فحققت إنجازات رائدة ومميزة في مختلف المجالات سواء عمليا وكذلك أيضا أسريا. تواصلنا مستمر، ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009 وفي لقائنا اللي يتواصل معكم كذلك أيضا حتى 4 من عصر اليوم.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: الخليجية 1009.
3: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
4: هذه عهود الخلاني
5: وهذا عبدالله المهيري.
4: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
5: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب. أنا مريم الجسمي
6: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين ليلة الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
3: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
7: تابعونا. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
9: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: تقديرنا للمرأة الإماراتية لأن عطاءها عظيم، فهي صاحبة القلب الرحيم. لمساتها في حياتنا كالنسيم، وإبداعاتها تستحق التكريم.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
4: الخليجية 1009.

0: Events.
1: Events.
2: ورحلة طريقي إلى حتى عادت إليكم من جديد في يوم السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة في حتى، ومن خلال العديد من الفعاليات المتعددة والجوائز كذلك المميزة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المبادرة. ومن ضمن شركائنا في الطريق إلى حتى جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تأسست في دبي في عام 2002، أكثر من عقدين من الزمان من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، وأكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. برامج بكالوريوس ماجستير دكتوراه معتمدة ونموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل من خلال جامعة حمدان بن محمد الذكية. ونتمنى للجميع الاستمتاع كذلك أيضا من خلال هذه الرحلة الكبرى إلى حتى، وكذلك أيضا من خلال دعم شركائنا في الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يام بعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لأنها كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

ولا زلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 من خلال هذا اللقاء اللي تواصل معكم، وأيضا من خلال مسجاتكم اللي اتصلنا عبر 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009. رحب بكل مستمعين المنضمين استماعا وكذلك أيضا من خلال مسجاتهم.

وأيضا كذلك من خلال لقاءنا اليوم لازلنا في حديثنا عن الدور الهام والكبير للمرأة الإماراتية وفي مختلف المجالات، ونتحدث بعد قليل عن جانب من جوانب هذا الدور المهم للمرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وهذا الشهر الذي يتضمن العديد من الفعاليات المميزة. ومن خلال لقائنا إن شاء الله بنتحدث عن المزيد من الأدوار المهمة للمرأة الإماراتية. تواصلنا أيضا مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم، بإمكانكم التواصل من خلال 4000 دو اتصالات على السمس ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

استطاعت المرأة الإماراتية خلال سنوات طويلة من عمر الاتحاد ومنذ قيام الاتحاد بالقيام بالكثير من الأدوار التي لا حصر لها في مختلف المجالات، بدءا من التعليم وصولا إلى العمل في أكثر المهن صعوبة، وكذلك أيضا كانت دائما ضمن قائمة النساء الطموحات في مختلف أنحاء العالم، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات في مختلف مجالات الحياة.

0: واستطاعت كذلك خلال هذه السنوات الطويلة من تقديم الكثير من الأدوار الهامة في مختلف مجالات التكنولوجيا، المعلومات، الاتصالات، وفي مختلف القطاعات التي استطاعت فعلا أن تقدم من خلالها العلم والعمل. كذلك كان هناك دور كبير للكثير من المؤسسات الوطنية في تعزيز إمكانات المرأة الإماراتية وإطلاق المبادرات والبرامج الوطنية المختلفة التي استطاعت من خلالها فعلا أن تثبت مقدرتها الكبيرة على أن تحقق إنجازات رائعة ومميزة على مدى السنوات.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
2: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
1: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل التفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنا هلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

عودي لمسيداتكم. شكرا لك أمل. أمل تقول أنا كنت معلمة، علمت الكثير من الأجيال لله الحمد، وكانهم كانوا عيالي، وبالتالي تقول هذا الشيء من الأشياء المميزة في حياتي، لأن يعني والدينا دائما دفعونا للعلم والعمل، واللي ساهم دائما في تحقيق الكثير من الإنجازات، والقادم دائما أجمل بمشيئة الله. شكرا لك يا أمل، وهو دور مميز ولا شك، دور العلم ونقل العلم، وكذلك أيضا إن شاء الله دائما كلامكم سعادة. ومن خلال لقائنا اليوم تحدثنا عن بعض المحطات البسيطة يمكن في مسيرة كبيرة للمرأة الإماراتية، ولا شك بأن المرأة الإماراتية تتصدر دائما المشهد الثقافي والتراثي أيضا في دولة الإمارات، كقائدة وملهمة وصانعة للكثير من الأدوار المهمة والبارزة عبر عدة أدوار، من أبرزها الإسهام في الحفاظ على الموروث الشعبي، تحويله إلى محتوى معاصر يواكب الحداثة، وبالتالي أسهمت كذلك هذه المسألة في تعزيز الكثير من المبادرات التي حافظت على الموروث الشعبي والثقافي والأدبي أيضا في منظومة متكاملة. وهذه المنظومة ولا شك ساهمت بشكل كبير جدا في تحقيق الكثير من الإنجازات وتعزيز ثوابت الهوية الإماراتية، حفظ الذاكرة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستبقى بإذن الله دائما وأبدا هذه المساهمة الإيجابية في هذه النهضة الوطنية وفي هذه التنمية المجتمعية حاضرة في مسيرة المرأة الإماراتية، المرأة الإماراتية التي كانت دائما وأبدا ولا زالت وستبقى مضربا للمثل في قدرتها على هذا البناء الاجتماعي وهذا البناء الأسري وهذا البناء العملي وهذا البناء العلمي في أدوار ريادية، وجهود كبيرة ومسيرة مميزة استطاعت من خلالها فعلا أن تمكن الكثير أيضا من الأجيال في شتى المجالات، وأن تحقق من خلال هذا النهج تعزيز المشاركة النسائية المجتمعية. وهذه المحطات يعني المضيئة في مسيرة المرأة ستبقى دائما مضرب مثل، ونتعلم منها ويتعلم منها الكثير من الأجيال من بنات الوطن في المستقبل. نتمنى دائما للمرأة الإماراتية تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات. نتمنى لكم أيضا إجازة سعيدة، حتى نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في كما ذكرنا في الساعة 5 عصرا. انتهى برنامجنا برنامج الظهيرة على مدى سنوات قدمنا، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد لمستمعينا خلال هذه السنوات في هذه الفترة، وننتقل إن شاء الله إلى فترة أخرى، وهذه الفترة إن شاء الله نستطيع أن نقدم من خلالها أيضا كل ما هو مميز وكل ما هو ومبدع. نعتذر عن أي تقصير خلال هذه الفترة، وإن شاء الله نعوض ذلك في الفترات القادمة فيما تقدمه لكم الخليجية دائما وأبدا، وإن شاء الله دائما نقدم كل ما يسعدكم. سنكون إن شاء الله في برنامجنا القادم أنا وزميلتي مريم الجسمي بدءا من الاثنين القادم من 5 حتى 8 مساء. وكذلك أشكر كل مستمعين اللي وصلتني مسجاتهم خلال حلقة اليوم وخلال حلقات هذا الأسبوع، أشكركم جميعا، وأشكر كذلك أيضا تواصلكم على مدى السنوات، مسجاتكم الرائعة المميزة اللي كانت إضافة كبيرة لبرنامجنا، وهذه الإضافة إن شاء الله نستفيد منها واستفدنا منها أكيد خلال السنوات الطويلة الماضية، وإن شاء الله يعني يبقى في العمر بقية حتى نستطيع أن نقدم لكم كل ما هو جميل. أشكر تواصلكم، وإن شاء الله دائما وأبدا كل أيامكم سعادة، وإلى اللقاء.

0: الخليجية 1009.
1: عطاء المرأة الإماراتية في المسيرة الاتحادية بعلمها وثقافتها وإنجازاتها الوظيفية رسالة في الإبداع للأجيال الإماراتية بأن المثابرة والإصرار أساس الطموحات المستقبلية.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: الخليجية 1009،
3: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
4: هذه عهود الخلاني
5: وهذا عبدالله المهيري.
4: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
5: في برنامج 7 on 7.
6: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
5: لايف هاب،
6: أنا مريم الجسمي
7: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
6: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
3: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
2: تابعونا.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
8: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
9: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
10: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

إيفنتس. ومن خلال رحلة الطريق إلى حتى التي عادت إليكم من جديد مع الخليجية 1009 واللي بتكون إن شاء الله في يوم السبت 12 سبتمبر، والتي ينطلق من خلالها 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة ومن خلال هذه الرحلة المميزة. وضمن هذه الرحلة ومن ضمن شركائنا شركة الوثبة للتأمين. تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عام، ومع أكثر من 226 ألف عميل راض عن الخدمات المقدمة. تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز دائما على رضا العميل، وتوفر تأمين السيارات والحماية الشاملة بما في ذلك المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة أخرى. شركة الوثبة للتأمين أيضا تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. ونسبة رضا العملاء التي بلغت 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل، وتحظى أيضا شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.awnic.com، ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إلى وسائل التواصل الخاصة بشركة الوثبة للتأمين من خلال فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويتر ولينكدإن. ودائما وأبدا تقدم لكم الخدمات المميزة شركة الوثبة للتأمين.

0: الخليجية 1009.
1: في يومها نبارك جهودها، وكما ربت وعلمت وساندت فنحن سند لها،
2: نحن سند لها، نحن سند لها.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم تبني وتزرع،
4: تعلم تبني وتزرع.
5: أشعار فساع،
6: أشعار فساع
5: على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
7: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا، يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيرة خطيرة، وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر أوعى وخلابة.
5: أشعار فساع،
6: أشعار فساع
5: على الخليجية،
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا،
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير ومساء الفرح ومساء السعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ولمدة ساعتين يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. اليوم يوم مميز، يوم مختلف، مو بس لأنه إجازة، ولكن في هذا اليوم نحتفي وتحتفي المرأة الإماراتية بيومها اللي صادف 28 من أغسطس من كل عام. في هذا اليوم نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية وبناء المستقبل في المجتمع وفي دولة الإمارات ككل. طبعاً انطلقت هذه المبادرة للمرة الأولى في 2015 بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وهذا العام يأتي هذا الاحتفال تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، ودائماً المرأة الإماراتية تحمل في داخلها إبداع وتحمل في داخلها تحدي يجعلها فعلاً تكون أقوى وأفضل مما كانت عليه سابقاً. أنزين، بما أننا اليوم نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، خبروني من هي المرأة القوية وكيف تقاس قوة المرأة؟ هذا هو سؤالنا. السؤال موجه للجميع ونستقبل مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن سؤالنا باختصار يقول: من هي المرأة القوية؟ وأنت مستمعنا وأنت مستمعتنا، كيف تقيسون مدى قوة المرأة؟ بالتأكيد هناك عدة مقاييس وعدة أمور من خلالها ممكن نحدد إذا كانت هذه المرأة اللي أمامنا امرأة قوية أم لا. هذا الشيء نحن نترياه منكم عبر وسائلنا المختلفة. بنسمع وياكم خلال هذه الساعة مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. نتوقف وياكم مع هذا الفاصل ونرجع بعد دقائق.
0: الخليجية 1009.
3: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
4: يوم المرأة الإماراتية

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية، شيء واحد.
2: بالتأكيد هناك أشياء كثيرة، ولكن نباكم تبحثون بين الأشياء الكثيرة عن الشيء الأهم والشيء اللي تشوفونه، خلنا نقول، أو الجواب الأنسب لهذا السؤال. سؤالنا يقول: من هي المرأة القوية وأين تكمن قوة المرأة؟ مثل ما نعرف اليوم تحتفي دولة الإمارات وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، ولكن هذا العام يأتي الاحتفال بطريقة مختلفة تماما. شهر كامل من الاحتفالات تبدأ من اليوم 28 أغسطس، وتستمر الاحتفالات حتى 28 سبتمبر، وتتضمن مبادرات وفعاليات مختلفة، وتأتي تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وبما أن الشعار يحمل كلمة القوة، فسؤالنا يقول: من هي المرأة القوية؟ مساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد، تقول: اللي تبذل كل ما في وسعها صغيرا كان أم كبيرا من أجل وطنها الصغير العائلة، لوطنها الكبير الإمارات بكل حب. كلام جميل. أيضا رسالة من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه تحياتنا لكل متابعينا في كل مكان، يقول: مستمعنا، قوة المرأة في ثقافتها. أيضا رسالة من مستمعتنا علي، تقول: المرأة القوية هي اللي توازن نجاحها في العمل مع نجاحها في بناء أسرتها. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم. هذا السؤال موجه للجميع، نتكلم عن المرأة ككل، المرأة بشكل عام. من هي المرأة القوية في نظركم؟ كيف تقيسون قوة المرأة من خلال وجهة نظركم الخاصة؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي، البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي، وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي، وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي، هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجو كوم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
5: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
6: زين كم بيطلع الحساب؟
7: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس في تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية، إقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
8: تعاونية الاتحاد وما كنتوا قريبين منكم.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009 ولكل امرأة إماراتية تسمعنا. طبعا اليوم تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، بما أنها كلمة الأقوى تظهر في شعار طبعا يوم المرأة الإماراتية. سؤالنا يقول: من هي المرأة القوية؟ من هي المرأة القوية من خلال وجهة نظركم؟

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. نحن يوم نتكلم عن المرأة القوية ما نتكلم عن المرأة اللي دايما ترفع صوتها وتتعامل بقوة وحدة وصرامة سواء مع الآخرين أو تجاه المواقف اللي تواجهها. لا أبدا لا، المرأة القوية هي القوية بذاتها اللي ما تتريى من الآخرين أنهم يثبتوا لها قيمتها. هي تعرف نفسها وتعرف الشيء اللي تستحقه، القوية في قراراتها، القوية في عملها اللي دائما تطور نفسها وتثبت كفاءتها وتترك إنجازاتها تتحدث عنها. المرأة القوية هي القوية في مواجهة التحديات والمصاعب بثبات، هي القوية نفسيا اللي تعرف كيف ممكن تستعيد توازنها، القوية في طموحاتها. المرأة القوية هي اللي ما تنكسر، بل التي كلما انكسرت عرفت كيف تعيد بناء نفسها بصورة أقوى وأجمل. هذه المرأة القوية فعلا. بعض المستمعين يتكلمون عن المرأة القوية بأن المرأة القوية هي اللي توازن بين حياتها الاجتماعية وحياتها العملية. أيضا البعض يتكلم عن تسلحها بالعلم والمعرفة، كذلك القوية في أخلاقها وأدبها واحترامها. كل هذه الأمور بالتأكيد تضيف للمرأة وتعتبر من مصادر قوة المرأة. انزين، بما أن اليوم تكلمنا عن المرأة ونتكلم عن الأم ونتكلم عن الأخت والزوجة والبنت في يوم المرأة الإماراتية، حبينا نربط هذا الموضوع بفقرتنا التالية، اسم على مسمى. أباكم تعطوني اسم منطقة أو مدينة تبدأ بكلمة أم، سواء كانت هذه المدينة أو المنطقة توجد داخل دولة الإمارات، تتبع أي إمارة من إمارات الدولة، أو خارج حدود الدولة. اليوم يمكن يكون شوي سؤالنا صعب، ولكن أتوقع هناك أكثر من اسم، خصوصا عندنا في دولة الإمارات مناطق تبدأ بكلمة أم. إذن على رقم الاسمس 4000، فنستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هذا اختبارنا اليوم في حصة الجغرافيا، وتحديدا في فقرة اسم على مسمى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء ولله الحمد، جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي بدون استثناء تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: بدأت توصل المشاركات، وللحين كل المشاركات مناطق موجودة في دولة الإمارات. فهل خطرت على بالكم أو تعرفون مناطق تبدأ بكلمة أم في دولة الإمارات أو خارج حدود الدولة؟

0: الخليجية 1009.
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع. الخليجية
2: 1009. نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
3: هذه عهود الخلاني
4: وهذا عبد الله المهيري.
3: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
4: في برنامج 7 on 7.
5: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
6: لايف هاب،
5: أنا مريم الجسمي
7: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
5: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
2: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا
8: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
9: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
10: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
11: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
12: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: شورت كات على الخليجية.
1: نشوف معلومات مستمعينا في الجغرافيا والمعلومات المكانية سواء في دولة الإمارات أو خارج حدود الدولة. اليوم طلبنا منكم تعطونا اسم مدينة أو منطقة تبدأ بكلمة أم، وما شاء الله يعني وصلتني مجموعة كبيرة من المشاركات، وبعض المناطق يمكن مرت عليكم وبعض المناطق يمكن أول مرة تسمعون عنها. عموماً خلونا نشوف لمحة سريعة عن إجابات ومشاركات مستمعين ومستمعاتنا. أمل أحمد تقول أم القيوين، أيضاً أم خنور في الشارجة من صاحب الرقم نهايته 04. محمد أحمد عاشور يقول أم القيوين أو أم سقيم عفواً. أم هرير في دبي من صاحب الرقم نهايته 01. أم الدنيا لقب مصر، أيضاً أم القيوين. أم الشيف من أحد المتابعين. محمد أحمد يقول أم نهد. أم خنور من مستمعتنا، لا مستمعاتنا بنات أبو عابد من الفجيرة، مساكم الله بالنور والسرور، ما شاء الله عليهم على معلوماتهم الجغرافية. كتبوا أم خنور، أم مسقيم، أم مهرير، أم الشيف، أم الرمول، أم غافة، أم درمان في السودان، وهذه أحلى تحية لكم بنات أبو عابد. أيضا أم غافة في العين من مستمعتنا سارة حميد. أم مسقيم في دبي من شيخة الشامسي. إذن هذه مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا واللي وصلتنا إلين هذه اللحظة بأسماء المناطق والمدن اللي تقع في حدود دولة الإمارات وخارج حدود الدولة وتبدأ بكلمة أم. فهل خطرت على بالكم أو تعرفون مناطق أو مدن أخرى تبدأ بكلمة أم؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. على فكرة اسم المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم ذكروها مستمعينا في مشاركاتكم. وصلتنا في أكثر من مشاركة، بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم وش اللي يميز هذه المنطقة عن سائر المناطق المحيطة فيها. التفاصيل في فقرة اسم على مسمى في ساعتنا الثانية. نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: الخليجية 1009.
3: أشعار فساع،
4: أشعار فساع
3: على الخليجية،
5: أشعار فزاع على الخليجية.
6: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او ان ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
3: أشعار فساع،
4: أشعار فساع
3: على الخليجية،
5: أشعار فساع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
1: الخليجية.
7: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاماً دراسياً آمناً ومليئاً بالنجاحات.
8: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
9: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها، قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
10: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا، اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط، أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
11: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بالنغم الخليجي على الخليجية
1: 1009.
7: ليباس علامة تجارية جديدة كلياً للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد كلياً، هوية جديدة كلياً وحصرياً من خلال الغرير في سبتمبر القادم. للمزيد www.lipassuae.com.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
0: شورت كات على الخليجية.
3: يا مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة، ونرجع نواصل وياكم فقرتنا، فقرة اسم على مسمى. اليوم طلبنا منكم تعطونا اسم منطقة أو مدينة تقع في دولة الإمارات أو خارج حدود الدولة تبدأ بكلمة أم. ما شاء الله مستمعين كتبوا لنا أسامي مناطق وأسامي مدن يمكن أول مرة نسمع عنها، وحلو الواحد يعني يتعرف على مدن ومناطق مختلفة سواء في الدولة أو خارج الدولة. حميد الزعاب يقول أم فنين، أيضا أم الدمن من نهيان المعصل، مساك الله بالنور يا نهيان. رسالة من أحد المتابعين يقول أم البواقي، أم الفحم، أم الرشراش، أم درمان، أم القيوين، أم الحمام، أم السلم، أم الزمول، أم صلال كذلك. من علي أهلي وأحمد المرزوقي، تحياتي لكم ما شاء الله على معلوماتكم. أيضا رسالة من المها الشامسي تقول أم الأشطان وأم النار. شيخ الرئيسي تقول أم القيوين، أم سقيم، أم هرير، أم الشيف، أم الرمول، أم نهد، أم الزمول، أم غافة، أم الزمور. تحية لك يا شيخة وشكرا على تواصلك ويانا على هذه المناطق الكثيرة اللي بعضها سمعنا عنها وبعضنا ما سمعنا عنها وأول مرة نعرف عنها. عموما تحياتي للجميع، ولكن في هذه اللحظات ندخل وياكم إلى تفاصيل فقرة اسم على مسمى، نتعرف على المنطقة اللي اخترناها اليوم ولماذا سميت بهذا الاسم. التفاصيل في هذه الفقرة.
4: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
0: اسم على مسمى.
3: أم الشيف تقع بين منطقتي أم سقيم والجوز، ولكن ما معنى أم الشيف ولماذا سميت بهذا الاسم؟ علما بأن أغلب المناطق في جميرة أو بالقرب منها تحمل أسماء بحرية. ليش؟ لأن هذه المنطقة تشتهر واشتهرت سابقا كذلك بالصيد وكل ما له علاقة بالبحر، وذلك نسبة إلى موقعها الجغرافي وكذلك مهن أصحاب هذه المناطق واللي أغلبها لها علاقة بالبحر، يعني من صيد السمك، اللولو، كذلك صناعة السفن والتجارة في هذا المجال. أم الشيف تعتبر من أكبر مغاصات اللولو في دولة الإمارات ومن أشهرها، سميت بأم الشيف نسبة إلى كثرة تواجد الشيف فيها. الشيف بسكون الياء، الشيف نوع من أنواع الأشجار التي توجد في قاع البحار والتي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، وتوجد في مغاصات اللولو العميقة. ويقال بأن تسمية الشيف من الشوف أو النظر، لأن هذا النوع من الأشجار يمكن مشاهدته بسبب علوه وارتفاعه. ويقال كذلك بأن منطقة أم الشيف كانت غنية بأشجار النخيل الطوال، فشبهوها بشجرة الشيف الذي يوجد في البحر، لذلك سميت منطقة الشيف في مدينة دبي بهذا الاسم. هذا والله أعلم. من منطقة الشيف ننتقل إياكم إلى هذه المحطة الغنائية للفنان عبد المجيد عبد الله، ونرجع في الدقائق الجاية مع موضوعنا التالي. مساء الخير والسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية
3: ويكند. ونحن وصلنا لعطلة نهاية الأسبوع تقريبا، أغلبكم أتوقع اليوم مأجل صح؟ أنزين، اللي يسمعنا الحين نبغى نعرف وين متواجد حاليا، هل موجودين في البيت ولا طالعين مكان معين، ناويين تقضون عطلة نهاية الأسبوع وتستغلون كل دقيقة فيها؟ وهذه نصيحتنا الدائمة للجميع، بأنكم تستغلون كل دقيقة تمر عليكم في عطلة نهاية الأسبوع عشان تطلعون من جو الروتين اليومي، تطلعون من جو العمل والضغوطات اللي حسيتوا فيها وعشتوها خلال أسبوع كامل. يعني عطلة نهاية الأسبوع بمثابة فرصة لتجديد الطاقة والحيوية. سؤالي يقول: كيف يكون الويكند أجمل وأسعد وأكثر متعة؟ يعني من الآخر اللي ييك في الويكند ويقول لك والله ملل، شو ترد عليه هذا الإنسان؟ شو تقول له وشو ترد عليه؟ يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. رسالة من أحد المتابعين يقول: موجودين في دبي مول. هالرسالة من علي أهلي. يلا، دبي مول ما شاء الله من الأماكن ومن المواقع المميزة جدا في دولة الإمارات، ما بنقول في دبي تحديدا لأن هذا المكان نقدر نسميه صحيح اسمه مول، ولكن هو أكثر من مول، يشمل كل شيء كل شيء كل شيء دون استثناء. إن شاء الله تقضون أجمل وأمتع الأوقات في دبي مول، سواء نويتوا أو حابين تقضون وقتكم في أي مول موجود في دبي أو أي إمارة من إمارات الدولة أو أي مكان آخر. عبد الله الزرعون يقول: مساء السعادة بعد عودتي أمس من بانكوك. مساك خير وسعادة والحمد لله على السلامة، خبرنا كيف كانت رحلتك يا عبد الله. عبد الله من مستمعينا الدائمين اللي يتابعنا ويتواصل ويانا سواء كان موجود داخل الدولة وخارجها كذلك، فتحياتنا لك يا عبد الله. وما شاء الله شعب الإمارات أغلب اليوم، مو بس اليوم يعني، يصيف في بانكوك، فخبرنا كيف كانت الأجواء هناك. رسالة من أحمد المرزوقي، أحمد يتكلم عن المباراة، يقول: الفوز للوصل اليوم، يلا كل التوفيق إن شاء الله للفريق اللي بيشد حيله أكثر، ما بنقول الوصل أو الخصم، ولكن الفريق اللي بيشد حيله أكثر يعني بيكون إن شاء الله الفوز من نصيبة. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. على فكرة خلال ساعتنا الثانية بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، وفي هذه اللحظات بترككم مع الفنان عيضة المنهالي. إذن نرجع لسؤالنا: كيف يكون الويكند أجمل وأكثر متعة؟ ما هي نصيحتك لكل شخص يقول لك الويكند ملل؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكينة، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار ننشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
3: يسرقون الدموع اللي على عينها.
2: أحسب إني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار،
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء الإمارات منذ أكثر من 30 عام، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي، التأمين الإلكتروني، تأمين السفر والتأمين البحري. شركة الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز التغطية. للمزيد www.awnic.com.

0: ويكند. سألناكم اليوم الويكند متى يكون أجمل وأفضل وأكثر متعة بالنسبة لكل واحد منكم؟ شو هو الشيء اللي يميز عطلة نهاية الأسبوع؟ قبل ما نشوف مشاركات ورسائل المستمعين نذكركم يوم السبت 12 من شهر سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت. بانتظاركم افطار 5 نجوم، جوائز، فعاليات عائلية ممتعة، بالإضافة إلى إقامة لمدة ليلة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، أحد المستمعين بيرجع إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير وبدعم من إذاعة الخليجية 1009. ما عليكم للاستماع إلى برامج الخليجية لفرصة الفوز بهذه المسابقة. انزين، خلونا نرجع لمشاركات ورسائل المستمعين بشكل سريع والأفكار اللي وصلتنا منهم وكيف ممكن يعني يقضون عطلة نهاية الأسبوع بطريقة جميلة وممتعة. والبداية مع مشجعي الوصل وشباب الأهلي. عرفنا أن اليوم بتكون مباراة بين الوصل وشباب الأهلي، فنتمنى الفوز للفريق اللي بيأدي، يعني خلنا نقول بيأدي عمله على أكمل وجه اليوم. صاحب الرقم لنهاية 5-6 يقول موجودين في الملعب وشباب الأهلي، الفوز لهم إن شاء الله. بعد ما قال أحمد المرزوق اليوم الفوز للوصل، فمثل ما نقول البقاء دائما للأقوى. تتوقعون منو اليوم، شباب الأهلي ولا الوصل؟ انزين، رسالة من أحد المتابعين يقول حاليا متواجد في عرقوب أم القيوين. دام أنك موجود في عرقوب أم القيوين، خبرنا كيف الأجواء عندكم. إن شاء الله الأجواء لطيفة والجو صار يعني أجمل وألطف. إنزين، عبد الله الزرعون يقول بالنسبة لي يقول بانكوك أول أسبوع كنت مع الأهل، والأسبوع الثاني خلوني روحي ورحت كل مكان، يعني عادي 3 مولات اليوم. 3 مولات شوي يا عبد الله، لأن المولات عندهم هناك في بانكوك كل مول يعني قريب من الثاني، فالموضوع عادي والوضع طبيعي جدا، الواحد ينتقل من مول إلى آخر. عبد الإله يقول مساكم الله بالخير، أحلى شيء في الويكند البحر يريح الروح. فعلا البحر من الأماكن اللي الواحد ممكن يرتادها صيفا وشتاء، مكان سبحان الله الواحد فعلا ترتاح نفسيته في عند تواجده بالقرب من البحر. عبد الله زرعون يقول ما في شيء اسمه ملل في الويكند مدام أنكم تسمعون إذاعة الخليجية إذاعة السعادة. يا سلام، تستاهل تصفيقة حلوة يا عبد الله. شكرا على تواصلك ويانا، وأيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: بما أن أغلبكم أجزين اليوم، فحركة السير على الطرقات الرئيسية في مدينة دبي نقدر نقول عنها حركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: بدأت توصلنا المزيد من المشاركات، إن شاء الله بنختم برنامجنا فيها. سؤالنا يقول كيف يكون الويكند أجمل وأكثر متعة بالنسبة لكل واحد منكم؟ يعني الشيء اللي أنتوا شخصياً تسوونه وتحسون أنه فعلاً يغير نفسيتكم ويخليكم تحسون بطعم الويكند أكثر وأكثر. عطونا هذه الأفكار على رقم الـ SMS 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
1: دانة الأثير
2: الخليجية
3: 1-0-0-9
4: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
5: هذه عهود الخلاني
6: وهذا عبد الله المهيري.
5: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
6: في برنامج 7 on 7.
2: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
6: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
7: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
7: وين وصلنا.
4: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
3: تابعونا.
8: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
9: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
10: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
11: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

ويكند. نختم برنامجنا برسائل ومشاركات مستمعينا الأخيرة. هو اليوم نتكلم عن الويكند وكيف الواحد يحول الويكند من وقت عادي إلى وقت ممتع وجميل جدا. وأنت شخصيا كيف أو شو هو الشيء اللي تسويه في الويكند بالتالي يجعل هذا الويكند أكثر متعة وأكثر سعادة بالنسبة لك؟ أحد المتابعين يقول ما فيه مثل لمة الأهل في الويكند. حلو الواحد يخصص أوقات ولو أوقات خلنا نقول سويعات قليلة خلال عطلة نهاية الأسبوع يلتقي بأهله، يجلس وياهم، يعرف أحوالهم، لأن حاليا مشاغل الدنيا تأخذ الواحد خلال أيام الأسبوع. الواحد بعض الأحيان يعني أخوه مثلا وياه في نفس البيت يمكن ما يشوفه بالأيام، فحلو الواحد يستغل عطلة نهاية الأسبوع بالجلوس مع الأهل وقضاء الوقت معاهم. عبد الله زرعون يقول الويكند مثل سوق الأسهم، يا ويكند شيء عزايم ويا ويكند ما فيه شيء. الويكند مو بس عزايم وأكل يا عبد الله، وصحيح من الأشياء الرئيسية الصراحة، يعني أي لمة لازم يكون فيها أكل حتى لو أكل خفيف، المهم الأكل ما موجود موجود. تحية لك يا عبد الله. أيضا أيوة، على طاري المباراة اللي بتكون اليوم بين شباب الأهلي والوصل، فيصل البلوش يقول مساكم خير ونور وسرور يا جماعة، أنا وصلاوي يعني دمي أصفر وقلبي أصفر وحتى يوم أزعل زعلي أصفر. كيف يعني الزعل الأصفر هذا؟ لازم توضح يا فيصل. يقول دبي لازم تكون كلها صفرة اليوم، إذا مو بصفرة بطلع من دبي. يقول حبي للوصل حب مجاني، يقول حب غالي واللي ما يشجع الوصل ما ذاق طعم الحياة. يقول عن نفسي ما أحب الويكند بس إذا الوصل يفوز أكيد الويكند بيكون أحلى ويكند. شو هذا الوصف؟ وقلبك يفيض حبا للوصل يا فيصل، يعني محدثتك أهلاوية ولكن روحي رياضية وأتمنى الفوز للأفضل في أداء أهل المباراة اليوم إن شاء الله. فكل التوفيق للوصل والتوفيق كذلك لشباب الأهلي. انزين، أنا بصراحة عن نفسي ما أتخيل بعد سنين من التواصل من الساعة 4 لين 6 المساء وفقرات البرنامج القريبة من القلب واللي من خلالها تعلمنا وياكم، أنا تعلمت قبل ما تأخذون أنتوا هذه المعلومات منا واكتسبنا وياكم معلومات مختلفة، خصوصا في فقرة قصة مثل وكذلك فقرة اسم على مسمى. بنسدل الستار على هذا البرنامج، برنامج شورت كات، ولكن لكل نهاية بداية والبداية بتكون مع برنامج وين وصلنا ابتداء من الاثنين القادم إن شاء الله، وياي أنا مريم الجسمي وزميلنا سعد عبد الله في برنامج وين وصلنا مثل ما قلنا، وموعدنا إن شاء الله بيكون ياكم من الخامسة وحتى الثامنة مساء، وإن شاء الله بتكون انطلاقة موفقة لنا وللزملاء في إذاعة الخليجية 1009. فالموعد إن شاء الله بيتجدد ياكم يوم الأثنين المقبل، ولكن التوقيت بيكون مختلف والبرنامج بيكون أيضا مختلف من الخامسة وحتى الثامنة مساء. اليوم حبيت أختم البرنامج بمحطة غنائية رائعة للفنان راشد الماجد، هذه الأغنية أهداء مني للجميع. شكرا لتواصلكم ويانا اليوم، ولكن خلكم على تواصل يانا يوم الأثنين المقبل. هذه تحياتي مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: 01009.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد
5: صفر
4: صفر
5: تسعة.
6: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاما دراسيا آمنا ومليئا بالنجاحات.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس ماجستير ودكتورة معتمدة. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة.

0: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكدا فخره بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها. هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالا والابنة التي تحمل طموحات وطن والقيادية التي تصنع الإنجاز والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية. يأتي يوم المرأة الإماراتية ليجدد الاعتزاز بدور المرأة في مسيرة البناء والتنمية، فهي شريك فاعل في حاضر الوطن ومستقبله، تحمل الطموح بثقة وتواصل تحقيق النجاحات في مختلف المجالات، مستندة إلى دعم قيادة آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاق التميز والريادة. خولة الزرعوني مديرة في مركز مواهب بدائرة التمكين الحكومي أبوظبي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات وإنجازاتها النوعية وبالدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي أرست نهجا راسخا لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل. وفي مركز مواهب نحول هذا التمكين إلى فرص ومسارات مهنية متقدمة من خلال تطوير المهارات والإرشاد المهني وربط الكفاءات الوطنية بفرص نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الواعدة. وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية نعمل على توسيع الفرص أمام المواطنات في أبوظبي والعين والظفرة وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والريادة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة وريادة الأعمال. ورسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكارا وتنافسية.
0: تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرق البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة هي 12 وفاة بالإضافة إلى 54 مصابا بحروق. لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 51 آخرون جراء تصادم حافلة سياحية ومركبة في مصر. لقي 15 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا. ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية الصينية. بدأت الكونغو تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد لتفشي لهذا المرض والذي تسجل في البلاد. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم وفاة الملك هارالد عن عمر ناهز 89 عاما. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لها مكانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
6: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم في برنامج دوت خليجي بس مع اليازية. وبنبدأ برنامجنا اليوم مع مناسبة قريبة من القلب، يوم المرأة الإماراتية، يوم نحتفي فيه بكل امرأة لها أثر، وكل بنت إماراتية اختارت أنها تطمح وتتعلم تنجز وتكمل الطريق بثقة. اليوم بنتكلم عن حضور المرأة الإماراتية، إنجازاتها وقصصها والأرقام اللي تثبت أنها اليوم شريكة أساسية في صناعة مستقبل هالوطن. خلكم وياي اليوم لأن برنامجنا اليوم كله فخر ببنت الإمارات، وطبعا استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا في ساعتنا الأولى من برنامج دوت خليجي. اليوم كلنا استانسنا الصبح وأصبحنا على مسج واصل لنا من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يعني كلمات لامستنا صراحة. وشو أقول لكم؟ أقول لكم إنها هي دائما تحمل لنا معنى أكبر من مجرد تهنئة، تحمل خلينا نقول ثقة ومسؤولية، ويعطينا دافع لكل امرأة إماراتية أنها تواصل وتنجز وتترك أثر. وفي يوم المرأة الإماراتية نقول لسموها شكرا على كل الدعم وعلى كل فرصة وعلى كل باب انفتح لبنت الإمارات حتى تكون اليوم شريكة حقيقية في بناء الوطن وصناعة مستقبله. وعدنا أن نكون قد هاي الثقة بطموحنا وبعملنا وبإنجازات تليق باسم الإمارات.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال، كل عز وهيبة بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
0: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها.

دوت خليجي على الخليجية 1009. 28 أغسطس من كل عام يوم مميز في الإمارات، يوم المرأة الإماراتية، اليوم اللي نحتفي فيه بعطاء وإنجازات بنات الإمارات في كل المجالات. لكن هاي السنة الاحتفاء راح يكون مختلف. ليش؟ لأن المناسبة ما راح تكون ليوم واحد فقط، بل راح تمتد إلى شهر كامل ابتداء من اليوم 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر، شهر كامل من المبادرات والقصص الملهمة والاحتفاء بالإنجازات تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. الحين سؤالي لكم يا مستمعين، لو عندكم فرصة توجهون كلمة للمرأة الإماراتية في يومها، شو بتقولوا لها؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم فرصة توجهون كلمة للمرأة الإماراتية في يومها، شو بتقولوا لها؟ خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: ردت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك لل استمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعين، وكان سؤالي لكم في الفقرة السابقة، لو عندكم فرصة توجهون كلمة للمرأة الإماراتية في يومها شو بتقولوا لها؟ محمد يقولها كل إنجاز تحققين اليوم هو فخر لنا وللوطن ومنها للأعلى دائما. أما عبير تقول المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في كل مجال، من التعليم والإعلام إلى الطب والفضاء والقيادة. أما راشد يقول أقول لها لا توقفين عند أي نجاح، لأن القادم دائما أجمل وأكبر. أما مستمعنا لنهاية رقم 5523 يقول فخورين ببنت الإمارات اللي قدرت تجمع بين نجاحها وطموحها وتمسكها بهويتها وقيمتها. وأنا أقول لكل إماراتية وجودك وإنجازك وعطائك جزء من قصة نجاح الإمارات. وهاي السنة يوم المرأة الإماراتية يحمل رسالة أكبر معها، اللي هي بنظهر الأقوى والأفضل، ومثل ما نوهت وذكرت سابقا أنه راح يمتد لشهر كامل، وبيكون فيها مساحة نبرز فيها قصص النجاح ونطلق المبادرات ونحتفي بالنماذج الملهمة. واليوم المرأة الإماراتية موجودة في مواقع القيادة والعلم والعمل والدبلوماسية والتنمية، وكل نجاح تحققه هو امتداد لمسيرة وطن آمن بقدراتها وفتح لها أبواب الطموح. ويوم المرأة الإماراتية مو بس احتفال يعني باللي تحققه، لا، بل هو أيضا بداية لطموحات جديدة وإنجازات أكبر، ورسالة لكل بنت إماراتية كملي وطوري من نفسك وخلك طموحة وطموحك ما له حدود، لأنك دائما بتظهرين الأقوى والأفضل. وكل عام بنات الإمارات في عز وفخر لهذا الوطن.

0: حاضر والمستقبل الخليجية 1009.
1: أجمل المنوعات الغنائية.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fund.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة اليوم وزير الشؤون الخارجية في غينيا، وشرف اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وغينيا وسبل تعزيزها وتطويرها. زار قائد الحرس الوطني سعادة اللواء الركن صالح العامري والوفد المرافق له قوات الدرك والدفاع المدني في مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية للأردن، حيث اطلع على طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها قوات الدرك والدفاع المدني. منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وقتلت خلالها 3 فلسطينيين على الأقل. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة السورية جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة، كما أعلن التلفزيون السوري. قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: اليوم وفي يوم المرأة الإماراتية، الأرقام تتكلم عن نفسها. المرأة الإماراتية موجودة في الحكومة وفي التعليم وفي الفضاء وأيضا في العلوم وبعد في ريادة الأعمال. والأجمل أن كل رقم وراه قصة تعب وطموح وإنجازات، من مقاعد المجلس الوطني إلى الجامعات وإلى الفضاء وإلى عالم الأعمال. بنت الإمارات اليوم يعني مو بس حاضرة يعني في مجالات بسيطة، لا، مثل ما ذكرت ونوهت أنها وصلت الفضاء وهي شريكة أساسية في صناعة المستقبل. وسؤالي لكم يا مستمعينا، اختاروا مجال واحد تحسون أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها فيه بشكل لافت. شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. اختاروا مجال واحد تحسون أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها فيه بشكل لافت، شاركوني على الاسمس مثل ما ذكرت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ومرحبا بكم من جديد. كان سؤالي لكم، اختاروا مجال واحد تحسون ان المرأة الإماراتية اثبتت نفسها فيه بشكل لافت. وصلتني مشاركات أم خالد تقول أنا أختار التعليم، لأن نسبة النساء في الجامعات كبيرة، واليوم نشوف إماراتيات في تخصصات علمية قوية مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. أما مستمعنا محمد يقول بالنسبة لي الفضاء والعلوم، لأن وصول المرأة الإماراتية لهالمجال بحد ذاته إنجاز نفتخر فيه كلنا. والله صحيح، كلنا نفتخر فيه. أما نورة تقول ريادة الأعمال، وايد إماراتيات عندهم مشاريع ناجحة وصار لهم حضور قوي في السوق. أما مريم تقول بالنسبة لي ما أقدر أختار مجال واحد، لأن المرأة الإماراتية اليوم موجودة تقريبا في كل المجالات، وهذا هو الإنجاز الحقيقي. أما مستمعنا لنهاية رقم 2252 يقول أنا أختار أنها تكون في يعني الحكومة، لأن وجود المرأة في مناصب قيادية ووزارية يثبت أن الثقة الكبيرة في قدراتها، يعني آمنوا في المرأة الإماراتية لأنها قادرة. لازلت استقبل مشاركاتكم مستمعينا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. تختارون مجال واحد تحسون فيه أن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها يعني فيه بشكل لافت.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أنتظر واكتم أنفاسي على بابك. يمكن اليوم إن شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي جلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي. لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضحلي. مدام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبحلي على جزيرة وصالي أقبل اعتابك. أهم حاجة تراعيني وتدمحلي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتحلي.
1: أشعار على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: وخلوني أخبركم عن الأرقام اللي تأكد فعلا وجود النساء في مجالات عديدة في الإمارات. في البرلمان والحكومة تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وأيضا 28% من الوزراء في الحكومة بعد نساء، وإضافة إلى وجود 11 وزيرة في الحكومة الحالية. في التعليم 70% من خريجي جامعات الدولة من النساء، و46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بعد من النساء، وهاي النسب مرتفعة، يعني مرتفعة بعد عالميا. أما في الفضاء والعلوم فالمرأة الإماراتية حاضرة بقوة، حيث تشكل النساء 50% من العاملين في القطاع الفضائي في الإمارات، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل. ونذكر طبعا أول رائدة فضاء عربية نورة المطروشي، وفي ريادة الأعمال هناك أكثر من 25,000 سيدة أعمال إماراتية، يمتلكنا أكثر من خلينا نقول 50,000 رخصة تجارية بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم. إنجازات كبيرة، والأهم أن هاي الأرقام مو بنهاية القصة، بالعكس هي بداية لإنجازات أكبر. وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية نقول كل عام وبنت الإمارات طموحها أكبر وحضورها أقوى وإنجازها مصدر فخر لنا كلنا. باستمر معاكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. متواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: رحلة الطريق الكبرى إلى حتى رجعت من جديد يوم السبت 12 من سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم في إفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: أشعار في الساعة، على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول، ما يبغي له غير أنك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي وراح بالضلع رصت.
2: أشعار في الساعة، على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة شريكاً في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
2: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
3: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل. قرقاش: النجاح الدبلوماسي يتطلب توازنا دقيقا بين المرونة والثبات على المصلحة الوطنية. وغارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف منزلا في جنين وتقتل 3 فلسطينيين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات التي أثبتت في كل ميدان أنها شريك أساسي في مسيرة وطننا وصناعة مستقبله، ونبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأم الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة إماراتية هذه المناسبة الغالية. نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها، وثقتنا بالمرأة الإماراتية كبيرة ورهاننا على دورها في صناعة المستقبل أكبر. تحتفل إذن دولة الإمارات في 28 من أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وفي هذا العام عام الأسرة يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وبهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة سارة بلحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال شيراع:
5: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية وبمنظومة وطنية كاملة تمنحها الثقة والإمكانات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتها وتحويل أفكارها وطموحاتها إلى أثر يسهم في صناعة المستقبل. وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وسمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي دور بارز في

0: كما تحدثت لمركز الأخبار بهذه المناسبة خولة أزرعوني مديرة في مركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي.
1: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات وإنجازاتها النوعية، وبالدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي أرست نهجا راسخا لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل. وفي مركز مواهب نحول هذا التمكين إلى فرص ومسارات مهنية متقدمة من خلال تطوير المهارات والإرشاد المهني وربط الكفاءات الوطنية بفرص نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الواعدة. وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية نعمل على توسيع الفرص أمام المواطنات في أبوظبي والعين والظفرة، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والريادة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة وريادة الأعمال. ورسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكارا وتنافسية.
0: مواصل هذه النشرة المسائية. استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة اليوم وزير الشؤون الخارجية في غينيا، حيث جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وغينيا وسبل تعزيزها وتطويرها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الدبلوماسية وفن التفاوض ميزان دقيق بين المرونة والثبات على موقف واضح يعبر عن المصلحة الوطنية، والنجاح في إدارة هذا التوازن يعتمد على تقدير واقعي للأوراق التي يمتلكها المفاوض بعيدا عن المبالغة والتصعيد، فبدون إدراك دقيق لموازين القوى واقعية في التقدير وتوازن في الأداء تتعثر الجهود. أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبل حصن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المالح والصيد البحري 2026، وذلك من 27 وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري. محمد عبدالله الظهوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في بلدية دبل حصن تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: هالسنة نلتقي وياكم في الدورة 13 من مهرجان دبل حصن للمالح والصيد البحري في المدينة الفاضلة، والذي بينطلق يوم الخميس 27 أغسطس ويستمر لمدة 4 أيام في جزيرة الحصن. المهرجان طبعاً يجمع أكثر من 20 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية بالقطاع البحري والتراثي، إلى جانب الشركات والصيادين والعلامات التجارية وأكثر من 50 أسرة منتجة تقدم منتجاتها اليدوية والمأكولات الشعبية وأيضاً منتجات المالح والأسماك المجففة. وبنشوف إن شاء الله خلال أيام المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، من بينها ورش يومية لتعليم طرق صناعة المالح وتجفيفه وأيضاً حفظ وتعبئة الأسماك، ومعارض لأدوات الصيد التقليدي وعروض حية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد. طبعاً ما نسينا العوائل والأطفال وخصصنا لهم مسابقات وأنشطة تفاعلية وتراثية.
0: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وقتلت 3 فلسطينيين على الأقل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف، في حين تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة لمدينة جنين بالتزامن مع هذه الغارة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي من حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه بغارة من خلال طائرة مسيرة. أيضا قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. في الجزائر تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة هي 12 وفاة و54 مصابا بحروق. هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة من يوم أمس الخميس وحتى الجمعة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، وذلك كما

0: أوردت السلطات في حصيلة رسمية. إلى سوريا الآن، حيث قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة. وذكرت وكالة سانا السورية أن شخصا وابنه قد قتلا جراء الانفجار الذي وقع أمام القصر العدلي. في أخبار العالم أيضا، قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبهذا الخبر أنهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحها.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: في يوم المرة الإماراتية نحتفي بها شريكة في التنمية وداعمة للمسيرة وصانعة للأجيال. في المرأة شيئا من الوطن، سكينة ورحمة وروح وحياة. طبعا هذه كلمات جاءت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كلمات سموكم تختصر مكانة المرأة الإماراتية في وطن آمن بها ودعمها وفتح لها أبواب الطموح والإنجاز. نفخر بقيادتنا ونفخر بكل امرأة إماراتية تساهم اليوم في بناء حاضر الوطن ومستقبله. وكل عام وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وكل بنات الإمارات بخير وعز وتميز. وسؤالي لكم يا مستمعين، منو هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. منو هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا عبر دانة الأثير. وكان سؤالي لكم: من هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر الهام لكم؟ وصلت لي المشاركات تقول عبير: أمي هي مصدر إلهامي، علمتني أن المرأة تقدر تجمع بين بيتها وطموحها وتنجح في الاثنين. أما مستمعتنا ميثا تقول: بالنسبة لي الشيخة فاطمة بنت مبارك، لأنها نموذج في دعم المرأة وتمكينها على مدى سنوات، الله يحفظها يا رب. أما مستمعتنا بشاير تقول: أختي الكبيرة أشوف فيها الإصرار والطموح، وكل ما حققت إنجاز شجعتني أني أكمل وأوصل لهدفي. أما مستمعتنا راية تقول: معلمتي أيام المدرسة كانت دائما تقول لنا أن ما في حلم أكبر من قدراتنا، وللحين أتذكر كلامها، وأتمنى أنك أنت ماخذة بكلامها ويالسة تسعين وتشتغلين على نفسك. أنا أقول لكل امرأة إماراتية تشتغل وتجتهد وتربي أجيال وتخدم وطنها أنها هي اللي تلهمني، لأن النجاح مو بس في منصب، النجاح في الأثر اللي نحن كبنات نتركه. لازلت أستقبل مشاركاتكم مستمعينا على سؤالي: من هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
3: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
4: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
3: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
2: أشعار في القمة
0: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: كانت الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي مستقبلكم يبدأ من هنا اعرفوا المزيد
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط أسرعوا فالعروض لفترة محدودة تطبق الشروط والأحكام
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط اليوم؟ الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com
8: تقديرنا للمرأة الإماراتية لأن عطاءها عظيم فهي صاحبة القلب الرحيم لمساتها في حياتنا كالنسيم وإبداعاتها تستحق التكريم
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع تعلم تبني وتزرع الخليجية 1009

دوت خليجي على الخليجية 1009. واليوم في يوم المرأة الإماراتية جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعبر عن مكانة المرأة في مسيرة الإمارات، فقال سموه: أننا نحتفي بها شريكة في التنمية وداعمة للمسيرة وصانعة للأجيال. وكلمات سموه تحمل معنى كبير، لأن المرأة الإماراتية من بداية مسيرة الاتحاد وهي حاضرة في كل مرحلة، في البيت والتعليم والعمل والإعلام والطب والهندسة والفضاء وفي مواقع صنع القرار. وسموه استذكر في هذه المناسبة والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمها الله، وتحدث عن عطائها ورحمتها، كما وجه التهنئة لكل بنات الإمارات ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. واليوم قصص النجاح حولنا كثيرة، لكن خلف كل إنجاز إماراتي في قصة امرأة آمنت بنفسها وأسرة دعمتها ووطن أعطاها الفرصة إنها تحلم وتحقق.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.

دوت خليجي على الخليجية 1009. وصلنا وياكم مستمعين لنهاية برنامجنا اليوم من دوت خليجي، سعيدة بكل اللحظات والمواضيع والمشاركات اللي عشناها وياكم اليوم وخلال أيضا بعد الفترة اللي طافت، لكن النهاية اليوم هي بداية جديدة. حابة أقولكم إن شاء الله أني أنا راح ألتقيكم يوم الاثنين بحلة جديدة لبرامج الخليجية 1009 ومع برنامجي الخاص لايف هاب بمحتوى جديد وفقرات متنوعة وطاقة مختلفة بإذن الله من الساعة 2 إلين 5 المساء. وبعد اسمعوا وتابعوا زملائي عهود وعبد الله راح يكونون في برنامج الصبح، والمساء مريم وسعد. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وأشوفكم على خير يوم الاثنين إن شاء الله في برنامجي الخاص، ومع ألف سلامة.

0: الخليجية 1009.
1: عطاء المرأة الإماراتية في المسيرة الاتحادية بعلمها وثقافتها وإنجازاتها الوظيفية رسالة في الإبداع للأجيال الإماراتية بأن المثابرة والإصرار أساس الطموحات المستقبلية.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرمايه كل يوم ولما اشتدت ايامي، كفاني ولا مني رميت ارمي بعزمه وهو درعي على من هو رماني.
2: أشعار
4: فساع
2: على الخليجية.
3: أشعار فساع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: فقد أسهمت في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والعطاء، وبرؤية ودعم قيادتنا الرشيدة رسخت حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
1: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس احتفاء بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل.
2: رسالتنا لكل إماراتية: استثمري في قدراتك وواصلي التعلم والتطور، وثقي بأن طموحك وكفاءتك قادران على إحداث أثر ملموس والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً وتنافسية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الليلة: أحمد بن محمد، المرأة الإماراتية مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنها. شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية غينيا. وغارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف منزلا في جنين وتقتل 3 فلسطينيين.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذا، طاب مساؤكم. هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالا، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية. إذن تحتفل الدولة في 28 من أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وفي هذا العام عام الأسرة يتم الاحتفال بيوم المرأة لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
5: في يوم المرأة الإماراتية نقف أمام مسيرة ملهمة لابنة الإمارات، ويحمل شعار هذا العام بنظهر الأقوى والأفضل الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رسالة تعكس الثقة بالمستقبل، وتؤكد أن ما تحقق هو انطلاقة لمرحلة أكثر طموح وإنجاز، كما أن توجيهات سموها بامتداد الاحتفاء من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 تمنح هذه المناسبة مساحة أوسع للاحتفاء وتحويل التقدير إلى مبادرات والنجاح إلى أثر مستدام. إلى كل امرأة إماراتية نقول: ما حققتيه اليوم مصدر فخر، وما ستصنعينه غدا مصدر ثقة وطموح. واصلي الطريق وارفعي سقف الطموح، وافتحي للأجيال القادمة آفاقا أوسع. فالإمارات التي آمنت بابنتها منذ البدايات تراهن عليها اليوم شريكا في صناعة القادم، وبطموح بنات الإمارات وعطائهن بنظهر الأقوى والأفضل.
4: وبهذه المناسبة أيضا تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة سارة بلحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال شراع.
6: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية وبمنظومة وطنية متكاملة تمنحها الثقة والإمكانات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتها وتحويل أفكارها وطموحاتها إلى أثر يسهم في صناعة المستقبل. وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وسمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي دور بارز في ترسيخ مسيرة تمكين المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها وقيادتها في مختلف المجالات. وفي مركز شراع سيع آفاق مشاركتها وقيادتها في مختلف المجالات وفي مركز شراع

0: سبل تعزيزها وتطويرها، كما استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبل حصن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المالح والصيد البحري 2026، وذلك من 27 وحتى 30 أغسطس الجاري على أرض جزيرة الحصن في مدينة دبل حصن، ضمن أجندة حافلة بالأنشطة التراثية والاقتصادية. محمد عبدالله الظهوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في بلدية دبل حصن تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الفعاليات.
1: هالسنة نلتقي وياكم في الدورة 13 من مهرجان دبل حصن للمالح والصيد البحري في المدينة الفاضلة، والذي بينطلق يوم الخميس 27 أغسطس ويستمر لمدة 4 أيام في جزيرة الحصن. المهرجان طبعا يجمع أكثر من 20 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية بالقطاع البحري والتراثي، إلى جانب الشركات والصيادين والعلامات التجارية وأكثر من 50 أسرة منتجة تقدم منتجاتها اليدوية والمأكولات الشعبية وأيضاً منتجات المالح والأسماك المجففة. وبنشوف إن شاء الله خلال أيام المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، من بينها ورش يومية لتعليم طرق صناعة المالح وتجفيفه وأيضاً حفظ وتعبئة الأسماك، ومعارض لأدوات الصيد التقليدي وعروض حية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد. طبعا ما نسينا العوائل والأطفال وخصصنا لهم مسابقات وأنشطة تفاعلية وتراثية.
0: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: منعت القوات الإسرائيلية اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وقتلت خلالها 3 فلسطينيين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف، في حين تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة لمدينة جنين بالتزامن مع هذه الغارة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي من حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه بغارة من خلال طائرة مسيرة. أما في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل قائدا في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. في الجزائر تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات في شمال وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة من أمس الخميس إلى اليوم الجمعة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، وذلك كما أوردت السلطات في حصيلة رسمية. إلى سوريا، قتل شخصان اليوم في مدينة الحسكة جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة. وذكرت وكالة سنا السورية أن شخصا وابنه قد قتلا جراء هذا الانفجار الذي وقع أمام القصر العدلي. في أخبار العالم أيضا، قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للإغاثة اليوم إنها افتتحت مركزا جديدا لعلاج الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى النرويج، حيث أعلن القصر الملكي في البلاد اليوم وفاة الملك هارالد عن عمر ناهز 89 عاما، والذي قاد خلال أكثر من 3 عقود على العرش مسيرة تحديث للمؤسسة الملكية في النرويج. إلى هنا ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
6: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء. نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من

0: 50%. هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
2: المرأة لأنها كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
3: الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: في يومها نبارك جهودها، وكما ربت وعلمت وساندت فنحن سند لها،
2: نحن سند لها، نحن سند لها.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم تبني وتزرع،
4: تعلم تبني وتزرع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلبي مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: الجو جوكم.

0: الخليجية 1009
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
2: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: الخليجية.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلالي
3: وهذا عبد الله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
2: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني، وتزرع.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: الخليجية 1009.
3: أشعار في الساعة،
4: أشعار في الساعة
3: على الخليجية،
5: أشعار غزاء على الخليجية.
6: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه مهي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل الله يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
3: أشعار في الساعة،
4: أشعار في الساعة
3: على الخليجية،
5: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: الأثير. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول .com.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية

0: أحبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: واحد صفر صفر تسعه، اجمل المنوعات الغنائيه.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: 1-0-09.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
3: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
4: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
4: في برنامج 707.
3: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
4: لايف هاب،
3: أنا مريم الجسمي
5: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
3: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
2: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
3: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله. يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. واحد

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: الخليجية
3: 100%
2: خليجية. 1-0-0-9.

ساندت البدايات وواكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجح حتى بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي باله وأنا اللي كاتب إن شكواي، بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعه أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم في المودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولو لا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي. على الدرب بمعاذيره وقلت بخاطر طابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي. وأنا أقول العرب لهب بلوبك خلك أعرابي.
1: على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

0: على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: 0909. نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلالي
1: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
1: في برنامج 7 on 7. وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب. لايف هاب، أنا مريم الجسمي
2: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
2: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
3: كانت الأثير 1009 الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوا بي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
2: قصر الغدر
1: قطعة حصير.

0: بدا
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي شاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن دامك انسى الهمت بالرمش الظليل تفلني لعنب وذا الرمش كيف اللي من أسبابه أجنّ.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني، كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على

0: دانة الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نكتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: 0-1-0-0-9.
1: حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: على الخليجية.
1: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إلى تخل ويتغافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لا جل محاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك ما هو بنا لين تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه من روحت به بول اصباها. الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار
2: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا لكننا وش هو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
4: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه، ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبه؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
5: على سماعة متغيبها.
4: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظرات فكره ما هي قريبه،
5: فكره ما هي قريبه،
4: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة ترضنا للسماد، لو كان ريحة نتل،
5: لو كان ريحة نتل
4: منابته طيبة.

0: على الخليجية.
1: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع طرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو الله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش، اما ابتلش تيبي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.